0: هيا قابل سبا قابل سبا
1: كي هي قاتي دخلن بيهنا
0: هيا تسوكو سكار چو كاران اور شو كيوان موبايل شو كاتس منزلاتان
1: آني وانكو سكام چم كارين دفتر آس وان سونجو اتسد گسي تايم پاس
0: امس مالس كارتا فون تاسا واتي زترا دو فون كارنا سي حجي كلاويز ماتا سب دي وان وان تو سو واپسي كار چس
1: تي سوهي كاري توري فون
0: سكام كات كاران اخر رت جاي پٹھ یون چھس انتظام چھنا کی کارن
1: ممی ممی کستم چھ
0: کر سو فون مالا بہ وچ پانے کوش چھ السلام علیکم تو کس کنے زایو از سوون گارا
2: ہمشرا کیا چھو ونا اس چھ ہمسائے اخ کس نش یون گسن چھ فرض
0: تہ ہس چھ حقیقت ونگ منس ون تات پٹھ البتہ
3: باقی حض بوزو اس پتہ مز تہ کت ون
0: کی حض حکم کیا
3: نہ حکم کیا کرو البتہ پریت کنس انسان موت پیال چون مگر یہ پتہ آسان زار تو
0: کت تھی کون حض مے سوز ونان اخر دلیل کیا
3: ہے میر صوبہ